تحكي معي عن الوجع ولك انت تحكي معي عن الوجع. ما هو الوجع الزهق من قد ما عملنا منه عذر. ها زهق وقال بس تقيل. استقال الوجع ما عادش عبالي يكون عذر. قال خلصت انتو دبروا حالكم. طلع وطرق الباب ورا. شو اسا بتساوي ضليتك لحالك. شو اسا بتساوي